هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة

الفضيلة الصرف والدرجة العالية الرفيعة وجعلته مقاما محمودا الذي وعد.

الوسيلة والفضيلة، والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي